0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: Selamat menunaikan ibadah salat Jumat daripada kami warga kerja Perlis FM.

0: kirim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa'lamu anna allaha amarukum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة jalalata malikina kawahduli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, Sultan Ibrahim. Wa kadzalika kawahduli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung, Raja Zarif Sufiah. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ammalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واعلي كلمتك إلى يوم الدين. يا الله peliharalah seluruh umat Islam di setiap tempat dan zaman. Ya Allah kurniakanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami, khususnya di Palestin. Permudahkanlah urusan mereka dan selamatkanlah saudara kami dalam misi kemanusiaan global Somut Pulau Tidia. Jadikanlah setiap muslihat golongan zalim itu ialah pengakhiran kepada kuasa mereka dan permulaan kepada kehinaan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: Baik, alhamdulillah para pendengar Nasional FM yang dirahmati Allah yang mengikuti kami di seluruh Malaysia pada ketika ini. Selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi yang membawakan tajuk Guru Bitara Nadi Negara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Razim, mewakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM, setia rakan-rakan dari unit siaran luar Radio RTM, ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda mengikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk edisi 15 Mei 2026 masih bersamaan 27 Zulqaidah 1447.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.